0: تطوير فلسطين أنا واحد فوق سادة أنا لا تفسع جانا بان كان قبا ناصر أمو إتمي إترمو أسيا كامني أما بعطف أسيا ناصر أسيا ناصر أسيا ناصر أسيا ناصر أبو بيانون جلمون تنتين أكبر ما أتري هل يامو أفتانونا تأتنا منا حتى فوق كان أفريكي
1: I'm not going to
0: I'm not touching it.